قلاتي يا بكو تنشرو ميتي قلمو تماني سي بي سي وكيو تطونا لو تخبيني تو شخصو كوتي كتين دو تيقلني وقتي ينا تامي قاقا ودومي ودو توينا سيتي بيري فور 2026 ودانو يو تو شخص بيجيني ابتبو إني اقتيريو إني وشيرتيريو كراسي ميوتت أمرو ني